with the updates. مرسوانيا فهم اكيالي بوخا كيالي بوخا ميكسيو اني لوخا دي جي فريسكو اري دي لاس نامبا دي جي فريسكو ماي دي جي.

وانا بس لما الرسو عارين يف لنكر كتسام على لنكر ببوتين هم انا اوي مرسو عارين يفكر لنكر اللي بخرو خرو تسام على لنكر اوه يا وانا بس لما اسنا مرسو عارين يفهم كما فيكي زولو عارين دم انا اوي مرسو عارين يفهم لنكر تسام على انا خبية اوه يا اخو بلا نكو فيلي براند افا Are bowling there? Marreso haringa fem bana bosela kire. Ya man ngama na wile na marreso haringa fem tsamale na kire tswe tswe tswe tswe tswe. Kira tsamale na regure ngile barata. Marreso haringa fem retshwere tlhogo nna lwana. Retshwere tlhogo sele gore se matla. Ibile se monna tiksa barata. I'm taking you back marreso haringa fem. Kabo 80s kwa. Hey, ma 2000 va vasiela asema piano eke ma piano ma 80s eke ma piano ma 90s ai bilela ma 90s ma Marisarenga Femirisa, 13 minutes after the hour 5. Artsamae nalona recording ele ya borata ra gerartsamae marisarenga fem arlabella nako nalona nya seng nako